الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال الله تعالى ولكل أمة جعلنا مناسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جزعة من الظأن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم سامعین او ناظرین کرام تاسو اور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام پروگرام د زمګ دین او دنیا دا پروگرام تاسو دی وینا تر 2 بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام باندې اوري پروگرام کې تاسو موږ تاسو 97 310 409 ټلیفون کولای شئ 85 83 تاسو موږ ته میسج را لګولای شئ ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک بٹاگرام دا زمونږ د فیسبوک پیج دی دا پروگرام تاسو په فیسبوک باندې لای هم اورئ تاسو ته تاسو د سوالاتو جوابات د قرآن او د حدیث پرانا کې ملاویږي ګران اوریدونکو څنګه ستاسو علم کې دا چې پروگرام زمونږ په دوه حصو باندې مشتمل دی اول حصه کې موږ خبره کوو خو خلاف معمول نن به یو کال واخلو او به ګورو چې موږ سره څوک دی السلام علیکم جی السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سو خبر کو ایکم جی نا جی جی جی جی جی ہاں جی گران اور کو تصور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام دوسرے زم گراب تو نشلا 0997 310 409 تاسو ٹیلی فون کولی شئی 85 83 من تاسو موږ ته میسج را لګولی شئ ریډیو امن نیوز نیټورک پټاګرام دا زموږ د فیسبوک پیج دی کمنټ په لارې تاسو تاسو

0: ولي أولي
1: ولي مهضاتك والجنادة ولي مهضاتك والجنادة
0: مننه برو نه مننه برو نشات نمي مس دي ته وخه درته واسانه بٹن او خولې دا وایا نو سندره به ودريږي او ته خبري شروع وکه.